0: وانا اي كان اي بيزقون سما بنتي عشان ما خايه مني ومني
1: عطيني بو
0: بس كان اي تبوظ على وانا اي كان.